ما يدنا يجازي الحباب الذين طمون وفض نور قيمان ويا يجمع ما يدي تمشي يا روا زي ما يدني مشي يغضي قايتان

حسيني في حالي هزيت معك رخيص وغالي كلام بينك ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

عايشة زي الحباب لازم تمون وفض نور قيمان قيمان قيمان قيمان ويا يا يما ما يدي تمشي يا